0: هاني مير لنا ندور مس نرجع نسي سبس لعمها غامدان ورنت كاسي ولا ما غدنا ولا هاني مدلوي نزار راني دمسي وعد لنا ما غنسي ولي
1: ان الامه وقد عاد الامن والامان الى ديارها.
2: مشروع الميثاق من اجل السلم والمصالحه.
3: مشروع الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية، وش هي محطاته وما هي سبل الاعتناء؟

تحية تحية من أبو ياسر قلوش، تحية من آل قلوش إلى جميع الحضور، تحية تحية إلى كل الحبايب، تحية إلى كل النحيين، تحية إلكم جميع، حياكم الله، الله يقويكم ويعافيكم.

还有王丽，还有他们，还有。يا ميت اهلا وسهلا باهل كفر شر الجميع المشاركه بتبكي احلى ابو خليل القيش

تسجيلات ابو هاني الاغا دمشق سوريا استاذ تعرقوس حي الفضل كما تطلب هذه النسخة من المركز الاول في الاردن مركز الصلايطة لإدارة السيد باسم الصلايطة.

وداني من زين قلبي انا مسلم وداني من غير ما تسلم وشفى قلبي انا مسلم ده ليا دموعها دموعها بتتكلم ده ليا دموعها دموعها بتتكلم انت في وحدك وفايتني

0: انه القانون يريد يلف الاكمام، وهو اللي عنده سر الاحسان وروح الايمان وندير الاسلام، وهو في الارض غيث الفرسان والعود يعود لسيف صمصام في قبل تيديه الانس والجان، وهو اللي معروف التسقام ولا يقدر تمثل الشيطان به ولا يحوم حومته الهدام ويتكلم له الحم من الحيوان بالفيه كيف.
1: هنا نواكشوط إذاعة الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

0: مرحبا بك محمد سيد احمد من باجول. ايش حالك؟
1: انتم ايش طالب فيكم ياك لباس؟
0: ما شاء الله ايش حال جاليه هم ياك لبخير؟
1: ما شاء الله مطرح ما حالها.
0: تفضل سلم عليهم.
1: تفضل على محمد ولد الشافعي.
0: ايه
1: وامانا بنت علي.
0: نعم.
1: والحافظ ولد الطالب.
0: نعم.
1: ولد احمد ولد عبيد. والنماه. نعم. ولد الفاضلي.
0: نعم.
1: والحسن ولد القاه.
0: ان شاء الله يعود سمعوك.
2: هنا نواكشوط إذاعة الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

أنا وسليمة بيننا يسهل الخطب، فعندي لها ذنب ولي عندها ذنب، لغيري صبت حتى صبوت بغيرها، كلانا على مقدار طاقته يصبو، وحاربتها غيظا وسالمت غيرة، سواها وسلم كان من غيرها حرب، وود يكون اليوم من غيرها قلا، وضيق يلاقى اليوم من غيرها رحب، وسخط ينال اليوم من غيرها رضا، وصدق ينال اليوم من غيرها كذب، وقيض ينال اليوم من عندها ندا، وشدب ينال اليوم من في أرضها خصب، وتلك ضروب في الفؤاد، فكلما ترحل ضرب حل موضعه ضرب، فلولا عتاب الصب ما عرف الهوى، ولولا صدود الحب ما عرف الصب. شعر محمد عبد الله ملففه.

0: شكرا لهذه الفرقة الرائعة جدا، هذه الفرقة التقليدية التي جاءت الليلة من منطقة بوغي، فرقة بيديعة.
1: Tugu tugu ni, tugu tugu ni, tugu tugu ni, tugu tugu ni, Maria ma, dalagunya bujugale, a sherebe benjula, a denjuma nefalaga, sherebe nyajula nga, kenjuma tinengita, a.

0: مدن نواكشوط إذاعة الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
1: زي العند بنحتهم بباقيهم ودائما خايفين وكان باقيهم الانقلاب يعرفون يدرعون فاشل بين الشعب كامل الموريتاني يبقى معاوية فئاته كامل بجميع فئاته شعب الموريتاني جميعا مع الله عدد المطايع جميعا معهم فهدان بخسرة
0: برنامج يسير اهتمامات الرتب الحضاري في القضايا العلمية والتقنية.
2: وثليب على نار اندفد نوري يا نمتونجل جمالك الموت ملتو عمي بيالي ماني كوتك دي جينجل والغنم وعروب ملك الموت زيل سيانجل.

0: Mamadou Amina Talilal. O wi mi bisi min landali me gande choji.
1: Hallo.
2: Hallo, marhabtin. مساء النور, صباح الخير.
1: هذا البرنامج.
2: مرحبتي بيك.
1: يا مرحبا لك فاضل.
2: مرحبتي بيك, ومعانا أظن الفنانة الكبيرة المؤمنة أم الدندان.
1: يا أهلي بيك, يا مرحبا وسهلا وهلا.
2: صباح الخير الفنانة.
1: يا مرحبتي, راني مأيدة البرنامج ومأيدة الفنانين. ألو.
2: ألو, نحن في الاستماع, يسعدنا اتصالك الفنانة المؤمنة أم الدندان.
1: راني مأيدتكم, مأيدة البرنامج الليلة, تبارك الله الشيق. نتوعنا معاكم الليلة مستضافين.
2: احنا معانا الفنان ماكا ولد الدني, والفنان الشريف والشيخ بوتار والسيد ناصر الليقيو المومنة. اذا انك لازم الليلة تعود محضرانا مشاركة في ساب نمشي عنكر ولا
1: والله والله لا تحت شرفة.
2: ايه, وتفضلين استمعوا لها.
1: سمعوني شوية وفاي
2: الله.

0: لا زينت المؤمنة، شاكرينك جزيل الشكر على هذه المشاركة القيمة وليلتك سعيدة.
1: أهلا بك يا وني، مرحبتي.

0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: وايش حالك؟
1: لا بأس إن شاء
0: الله. لباس.
1: لا الخير الحمد لله.
0: ياك الخير.
1: ما شاء الله.
2: bokku ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci yeen turam ak santam di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal seenu njaboot niñ ko aado defe nag altine jot ci waxtu wi

0: عجيب الورقة مالي لعد بنجبر نوعها بزين الطعم واللون.
1: مصاب لك هذه ورقة دبي رقم 1 9371 المعروفة بتميزها ونكهتها اللذيذة وطعمتها زينة، وموجودة حسب الطلب في جميع أنواع الأكياس، أكياس كبار وصغار ومتوسطة.
2: Ici Nouakchott, vous êtes à l'écoute de Radio Mauritanie, vous avez bien entendu raison. Il est très exactement 14h, le journal d'Ali Hassan.

أغنية بلدية الأحباب اللي يحبونا في خاطر المرحوم من سربي في خاطر كايا ياسين في خاطر الزوبيو منسوش بالزلاط في خاطر وليدك بالعباس

0: ik ga het drinken.
1: Falklands Posse, king size every time. The special quest here from Tony Grant, who was sent in for the Johnny Nash competition. Sorry you weren't one of the correct entries, Tony.
2: I've always been mad, I know I've been mad.
3: По следующему куплетчика, его сын Александр.
4: الطلاق الذي وقع
3: لا تقصد بذلك إيقاع الطلاق عليها فإنها في مثل هذه الحال
5: Come on.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لا يوم الدين. قلت عن مناسبة تأسيس الإذاعة الوطنية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، نشكر ونحيي هوطال جنود الخفاء اللي اشتغلوا في الإذاعة واللي سهراني ربط العلاقات بين المواطنين بيناتهم، منهم اللي في الأرض المحتلة ومنهم اللي في الملاجئ ومنهم اللي في الجاليات الشمال والجنوب. حي الله الإذاعة الوطنية، حي الله عمال الإذاعة الوطنية، حي الله جنود الخفاء اللي هم الصحافة اللي اشتغلوا في الإذاعة الوطنية وفي الإعلام الوطني كامل، نشكرهم والرحمة اللي منهم مات، ونطلب الملانة لطول العمر والسعادة ذاك اللي منهم حي رثرث لا سيشطل، وذاك الثاني اللي مازال يشطل الله يعطيه طول العمر وراشد الله التوفيق. بمناسبة هذا العيد السعيد اللي هو عيد تأسيس الإذاعة، جلي طليعة والله قوي فطليعة الشي بعد ما هو ياسر جات به القريحة هون، قال ما عارف حد ان الغيار واخبار العالم قبلتنا قبل اذاعتنا، كل اخبار قبلتنا قبل اذاعتنا، وقت اذاعتنا عدنا لله الحمد استفدنا وظهر مسعانا ونزدنا السمعه ونزاد قوتنا، وعرف كل بعيد بلدنا ولغتنا وعرف جهتنا، وبنينا لله احمدنا دعايم وقوامتنا والى بذاعتنا شدنا، بين ذاك اللي فوتنا ما عارف حد ان الغيار واخبار العالم قبلتنا وقبل اذاعتنا، كل اخبار قبلتنا قبل اذاعتنا. النور اللي رينا الاعلام واللي عكس نور الظلام، ولاني قاعد مكفل الكلام معروفة منه غايتنا وفهم إذاعتنا والمهام القامت بيها ولبتنا من دور إذاعتنا من عام وأسست فرقة عزلتنا، وبيها قلنا للرأي العام كلمتنا وفن قروبتنا، وإلى عاملنا باحترام دور إذاعتنا حجتنا، ما عارف حد إن الغيار أخبار العالم قبلتنا قبل إذاعتنا، كل أخبار قبلتنا قبل إذاعتنا. مشكورين.

太阳。太阳不高兴，太阳。أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، وحياكم الله، أهلا وسهلا بجميع الحضور.

نتدرات ميقعديفو إدقاديفو إقي مديتي نتدرات ميقعديفو برنامج ليك كتاتينك منقوم ستاك باريتينو ستالك ليه نكتاتا ستالك ليه نكتاتا بياكل ليه يماتينا كتاتينيك باريتيتون كتاتينيك باريتيتون

maxiji fihi dongolong. Maxiji fihi dongolku kulli harra urmakarak labaatan naake kuna meter bandley afabbaarohlu malik nasaacadka kilaa malik nasaacadka garabaay ikiyobbihlu inkisaacadka garaba farxaay siinida yusna barnaamijin. وكوي أحرى مع برنامج التي سينهنا برم وهوي أكبر لطيبة إرتاي مثلاكي عيدادوي تنها يلي عنقر علمين أويا أكبر لطيبة برنامج التي أمبسنو